تقول عم بيستولى وزار مرو ما يقدر أحسب سوسي لما تقولني أستاذ سوسي وما سات وزار مرو نترال مرو نترال شو؟ نبي ما تزستي على لقاب يقول مرو شنو ما كان سام أتحان مرو سير هنا في الكتاب هي فاتن هي أتحان مرو سير بعرف هني ما for example bakmorka ay hanaka odoluga jetanga beluga atanga moruse serot nagamata una lagos nete de la paya montu kamaro be depois tare de la moro se mismo afetado y dos más canciones de ahí y de por si de aro tau adubus